الله أحد إن الله في الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد من همزه.